يتبع فيه والنوح يدروني هبلت يا الحمام الامام صيد الحجل يروح الصيد بلمام.

كسر رجس الدوح الحقوق الدفون يما إن إد الدون إد كبرت في اللزق سنتروخ نغيت ألا تحيي.

بدي ليدي جميل نقرتنا اكيه ضربي اقع الاخير حنقريدي ذكر رضي اي غس في ليدون واش نبدا دي ذكفرا اين اتقنت وكوانا اوين ايقزك تسننتيني اقمنا حنكي اياوي ديال الملكة لدارنا قلينتي ويت تريد فلتي بالأرواح يا أخي إذا قتي حرى الله أخي

درت لحتى سيدي ربي تايرينو في كينوس كيف تغسي غيكا كينوس كيف تنسرس كينوس وزيد يا يوفا انا مسمار اجسي لاجل اناس هيور ياد الايوف يا تراسي جليات تاين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايا نزيد تسواني الشيت تنحدو جري اي غيخ الفربي تاكري تاريز قال انت تضنحت اسانه اتيا وجراحة ببندي

العيون نحيو الأشجارات اللي قورنا نسعى غي توقوع في سر اللي بلد قور يا غي التسانو تشدر زونجي سيزري السيف إيقان وإن غازا واتنا المحب تطال.

ششنين تعتق بلو فرس كاساب لو سمخ مربار بيشبر على يروسالم اني ما يو ترك باي يمششنين شيكا مرشي قراج يشع فرس عند ترين هنا بزلك تدرس اني ميو ترك باي يمششنين شيكا مرشي قراج يشع فرس عند ترين هنا بزلك تدرس اني ميو ترك باي يمششنين فرس وعبا تعتق سمو تيودروس